كستو دي جي ريميكس هولي مشورين استخالود نينيو موندومين يوزني موسى سرتني علي ابو كيكا ميكس يالا ندوما يالا.